أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوك ليتي راديو خسيب أونلاين ني واخا سانت ديلو سي نتي سي ايميشن بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. وسن وقت سن خريم صفا مبي سام دي نكو ديفال سن نور مبي سام نيك سي تكنيك بي ñu djéglu len ci dobbok bobu ci tambali ma xam ngeen émission bi dafa baaxa top waata yi ci xew waxtu wax xamé ni ben xew la don ci bu téla lég lég ñu waxtane ko waye répétition lay doon mané seigne touba wax na ni man taraka takrar fala budd an yansha fuk fu baye répétition rek faaw ngay faté القران دا نيون صلى الله عليه وسلم والذكر نغي فاتله واخ ان مفات الذكرى فاتلي دا جاري كون نيم بغا وقتاني تاي توتي رك موي العالم العلامه شيخ ابراهيم فاتي مكه ركي شيخ احمد بامبجا رضي الله تعالى عنه مام تيرني بفاتي ديم جوجو دا فا وخو سي نيغا خامل جامونو دا كاي تيترو دا بوكو سي واي خام يالا ني واي دا بوكو سي نيغا خامل كين لا نتي كاناي ديني الاسلام دون ان كومباني مغام جا serignam ba xaritam ba sopem ba cheikh ahmadou bamba ci mission bi nga xamne mom la ko sun borom sarse won mu andi ko jamono te moy xettali amatu nas bi manam ci yalla bra fatim bakke bokku ci ni ko don en compagnie ni nga xamne ni yonnati ali mo salam yonnatu bu lek bi ñewé yalla da koy bolek ko ko en compagnie ni nga xamne ni waxtu wa demé ci ñi nga xamni ñoy yëngutu ci walu adina nga xamni loolu ñi défé seen tartib bi ci walu ngirum adina rek nga xamni day am ku jitu am ku ci top nek liat naam yonentou bi yalla yoni bune amna lietna bu taxaw ci wetam defena mo djumul bo demé ci walu ñi tak der commandant bo gis dana am lietna bu nek ci wetam lolo tax bu yalla yoni inti yalla Musa alayhi salatu wassalam wutal ko lietna buñi wax sayyidina haruna alayhi wassalam bi yalla yonne muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam tazalika wutul ko ay liyatna sayyidina alin karamallahu wajha lolou motax si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu momit ci borom wutul nako liyatna buñi wax mam tierni ibrahim fati mbake kon jëm joju ci li tarikh saxal ni mi ngi ñew jamono ci atum 1862 ñene ñi ni 1863 bo demé ci domam je bam koy tarikhal Cheikh Mahmoud Al-Bassir Antagnan rahmatullahi ta'ala alayhi li yalla doli leram tu djugal ko ci Bassir Antagnan da wax ni Cheikh Kerni Ibrahim Fatou Mbake mi ngi ñew adina Amasar Fadj moy 1283 bi gadda yalla sallallahu alayhi wasallam amé djinni ak ñaari témèr
ak juroom ñett fukk ak ñett ci la cierna ibra fatim bakke gané adina neñu guddik alkhamis la wala bisu alkhamis fukki fana juroom ci wéru rabiul awal dekk buñu wax poraxal da lañ ko woyé njaabe kunda ñi nek ci département wu ñora bokku na ci xususiyatam bi muy gane jamono moy dafa fekk boba xaswatu patimbadian bo mu tuwa bi doon xex ak

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا المستمعين الكرام، في ساعتي قصيد ان لا يمن ايكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتيري راديو قصيد اون لاين ديلو سنيو نين يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنة. سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام di len ko defal dimanche bu nek bu ñent waxtu jotté ci Sénégal. Ñu ndoké len ñaanal len sakku ci ñaan di len jéggulu tout rek tardement bi am ina bi ñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni émission

ابن جوزي نينا كرواي من نتلي تنجيس كوسولوكو ابن طلحة رضي الله تعالى عنهم جميعا ابن عباس ابن طلحة نينا ابن ابي طلحة نينا موم دي دغ نا سي عبد الله بن عباس موني ما فرقنا في الكتاب من شيء جسون بروم وقت القران نياري باتي لا باتي بي ديك بي موي ما تركنا شيئا الا وقد كتبناه في ام الكتاب امول دارا دارا دارا يخبو ما خبو توي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المتابعة لإساءة خسين أونلاين، نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام في سؤال وراء. Mbokki auditeurs yi xassida online, delu suñu